تعرف اللي صيد قوني إذا دور دارم لاغس يقيل ودمدين يهرب مشتناك معه موسيقى معنجي بسادة